يا مستر.

0: هر ام د بوهار دنه لراستي سيدان قال لك كس جهافيني حزكن د بيجن هافين جا فقيره يا
1: از نجوان ما هادورين ابدا
0: از جي حزناك مش غير ما وي حزناك ما راس يعني حمو ورزين صالح خوشن حر ورزه كي تعمل كي خو هي لدما د بو هافين يعني جانا تخاص خوتي خبرات مكيفنا ما تلحق يعني اجار از نظام ايصال تشاو بهر ايرو بوهار دريج بو هافين ما كرت بو دريج بس نظام والله
1: ان شاء الله ندريج به وبراستي ناخذ مور بجارك ير خاصه بشتي او هافين صاله در بس بو يدورين شقي سيدنيا تيد گرمبو اجال جمن بحرك هينه جهه كي گوي كار بينا خوجي لدرخينت بيجن يعني هاوين خوشج بو چونا بحري بحره متنه يمي چبكنجي نلازم جمره
0: گولك يا بيچي بكني ديول برونين

0: نامشي كتا مولو نامشي دبي مساعدة مرة بكن أم كاربن بشغلن ورن سعران نان دينن شقاسي بامي ولو بدن نولو خالو
1: أنت خلتي قد هاتن شباوة دكرين جيش ورنا قلتن وچما ولو بها
0: بلي قو چما بها كرم ما قو مازوت بها بو أمجي مجبورن كيس بها أنا مازوت بها آرد بها أمجي مجبورن
1: مخصصاتي وا چند لترن خالو وتراود كه مخصصاتي قد دنوا
0: نا والله ترا مناكي هزار لتر اتنه دفرنه منن هزار لتر اتنه من هزار لتر تر تر روجا تيرا مناكي اد چم براني اتكرم اد مجبور يا دبي اتفرنه بكرم يا دبي اتبشغلم
1: مخصصاتي هناكي اي روجا كن يا اي مهكي
0: هاي بكي هزار لتر اتنه من دفرنه نا هاي بكي هزار لتر اتنه هزار لتر تيرا چد كه كتم تير ناكي
1: بری چه خیسی دیدن و اف مخصصاتی هنگی یعنی سعرها چه خیسی بود؟
0: بری 1000 لیتر به 10000 و 100 رقیب 10000 و 10 میلیون و صدیبو دصدیبو الله نمازانم نهاب و 10 میلیون نما ولود مشی نامشی ملت فقیره عالم فقیره دبی عظیم ملتی خونه خدا گرکا قدری بی ملتی هبی کتام
1: بله نهایی شکری رمو خود یه فرناک نان استور باشاری قامش تو البام بو ساعت خوش گله کی سپاس شد.
0: دبا بسرسری مهاتن.
2: سیدان ایجا ولات کنانج درکتی ایرو بینان یا جنان بوها بوی دست خلکی ناکه یعنی مده که اساسیه هر تشت بیوید بله بینان نابه ام نان بنان دخون ام نان بساواری جی دخون نیجا کای چا به زحمت راستی
3: راست دورین یعنی دور سبها نیرو ایواری نان شحر مال باتا کر لازم و هنک جیجی نکارن مثلا او سبها هانی بی گنانی قالد نخون و هنک مال استهلاکا وانش نان رو بیتر یعنی گله که ایجا کاوی یک چاوا بکه لباجار عمود جی هفکاری مسوار کوی بری خدا خودی فرنک لباجار و جی پرسی یعنی کاف باندورا هانی اف اف بلندبون هانی و چقیسی باندور التبکه و هف پیوین آویجی ببرز حسین کامل ریه امیلی گهدار بکن
4: بری گهدارن رادیا آرتا آنام الفرناک نانی مدعوم اسیاحی دفروشه خودی فرنه حسین کامله امی پیر نازکن بی بلندبونا لترا مازوتی لسروی چو باندور لیکریه دما تخوش ببرز حسین
5: هلا ويقول لك بخير ونعطينا السرسرة وسرشعوا
4: بريز حسين إيرو نان وبشدا
5: خده بري مدوني وادا وقود بيجي يعني مر بشكيد وفيا أنا أو شكا زيدا بس ما أنا كر سياسر دديد ومعزود بهاب وشيك بس براسي يعني يقول لك باندور زحمتي مدي يعني بري في سعر مازوت 4-5 شغيل بامت شغلين تناسكر واجي باربو اي بس بيشتي في مازوت بهابو ما برا قشا وقت بيجي فقيرة مرنا ما وفيا يعني ازو اي برا قرمان او جي قولو قتشيك نبا يعني ازي تاني بشغل وما يجاب شغل مرو تاني وقت بيجي نامشي يعني براسي اف قرارا قدا كجي نما دروس بجار كيد يعني نان ورقت دمين تناسكر شتكي ولو زيدان وتيد نامين او مرو ناني خوش راجي يوميا مروج مرو بردسي مروي زيادة تني تناسكر چا
4: بيز حسين تقو ما قال لك عمالي خسر فانا چن عاملي تبون بريد وفيا وعدي تدوني فاد دا تيراوان دكر ويشغي
5: خودي بري دوفيا تناسكر يعني تشتك دماجي مدخوسك نوج مر جي تشتك ميني وشبابي قدهاتن جي يعني دسي شباب دهاتن او جي مالي واهبون مسؤولي جي واد هات خوستن وقود بيجي هما ما اوجيش فقيرة شورد هاتن شورد شغولين إبراسي بشتي بي قراري يعني بمرنا ما دوفه إجا تشولو هما محل وقود بيجي آمن الحمد لله أنا كري وأزو جامير كي تنيت شغلن بقود إبراستي يعني دي يعني إيه ديجي مال جواتين خوستين مسؤولي جواتين خوستين فقيرة أنا المال يخونين يعني لما كارن بشغل جي إجا ما قو بركي إن شاء الله أفقرار وقود بيجي حبكي أفقرار أبقى بزبطينين ويقال لكي باش باياش بر أنا بقود يعني المال يخوكش إيه يعني حياة زبون نماتين براسي يعني سعرك سيحة زراريم ددين بس إنولو جي مر نمادوفة جبر خميري تردا هنا $200 أبو تقريبا أنا أشترى حري دزمايا إيرانية أرزانة تناسكر شلو $22 يترضى هنا أنا بوي تقريبا $28 أهولو يعني هر تشتك اي آر دولو زيادة بون هاتي سر يعني باندورة قلق زحمة السري ما هات براستيجي خوي أهولو يعني قش نسبة هات سر
4: يعني أنا تقو بوي سياجي ديساجي مرناوف قوري في خسارتا تيبي شياوة مثلا هبه هون زيادة تربكن
5: يب خودي براستيجي انو افقرار ان شاء الله جوجو بيجي نسبته بسبت جي وي قال لك زحمت به سر مجي وسر عالمي جي وسر زبونا وسر جوجو بيجي اي منطقي قشي انا اسكت شلو يعني انا اشتر وقت السر مازوتا بريج مرضهات اي فرنية حجر يبي سياحي وان جمر ده حزار وتقريبا بينجي ورقي دهات طيب نو واصل دو واصل دو وقود بيجي صاريش تشكي جمع نستن كيم دستن بينجي حزار دستن بس انا يعني نو واصل تقريبا حفت حزار وبينسي دي سر مي سر دولاري انا تناس كر چاوا
6: تحرمه هي مازوت چقاسه كم يشتر لازمش فرلاتر
5: ايب خودي سر كميا مازوتي انو انا بيسيدي دنمجي بيسيدي هندكي تناسكر يعني دقي بيستو دي دوية مهي تقريبا هاو مازوت خالص دبي ايجو عاجل ام خدافين جاميرا ام مشخورش غازيا حرتينن او جيناوا في جو مام چاواب كنچينا بنو مرو بگري ويزبوني مرو هارن ويچي بفرنا بيگرتن شينا مازوتي
6: حصران دي مهي جوار كيشتر دفع قدرتك
5: حصران ايم دوامك يددنم يعني بري حبكي زيدة دانما تیر آمد کرد تناس کرد چاواش بر میتوره که هربیم انجانی سرت شغلینه و کیده فرنیه تناس کرد چاوا. ای آنا پنسیدی دن میشه یعنی هندکی و مه حسات آما قسمه ما جاره که دم.
6: ایرو تنان بسیاد دا. تگو زبون چی کیم دبن؟ زبونی گذاهت تجربه گو بسیاری مثلا شعوری چاو عجمای نت ما ندگو چما؟
5: والله زبونی گذاهت یعنی مرو ایشا مروگش ایشا هفدون آزدکه. آو جناس کردم بینو نبدسیم روی تناس کرد و آواناشی دمان عجمای عین دگو وا نام سی هزاره یعنی تهر پیش نان آب بازه هزار دکه. يعني حرام شو دي تناس كر چاو ونان يومي يعني مثلا انا تبي ولت به بي جارك يتش قرنام به او يومي مع داي جاغروشي فرني الي خرادبن ميفاني كتبي اهولوي
6: تتني دو في فرني د تني نان تشيتك
5: از نان تشيتكم ومناقش هنك شخر مواد خوتين ام شوار دافين سر ام ورقاك جو ناستين مساعد ملتر
6: بليز حسين ناماتي داوي في اف بي في ناماتي داوي جري فيريا افرانا لمنطقي شري سالتاتي كرم
5: بخودي نامامي اوغود بيجيش ادارة افرانا رو آمح روقاتار نامامي قلكي يعني گرنگ حبکی مخصصات می فرنا سیداب کن. شبر گلکی کیم دیدن براسی یک جار تیرا مناغ. این وقت مگو بیستو دیدوی مهی سری مهی بدن مه بیستو دیدوی مهی خالصه. از سفرم. تناس کرد یعنی او تشتی که مازوتا ساری جام ده بجی یک جارت سفر شبر مولد و فرنی دخوی یعنی سه چار فالی دخوی تناس کرد چاوا
6: ساعت تا خوش شبریز حسین کامل خودی فرنی که حجری لباجاری عمودی ساعت خوش بوده
5: سپاس خوش گلی که بخیر انشالله او گود بجی اف قرار هانی وگر جی براستی گلی که زحمت دبا سلاف و ریز
6: ساعت خوش
3: دورين دوه بتاني خلكل سر سوشيال ميديا تشتكر راتبي خو واسعاري اف اسعاري انه اف بين بونا هاني تحسب عند انه داويجي برانيا وان مكسور دركتن يعني تبالا خو بدي اف اسعاري قول نه دركتن وقبل بونا هاني ونرخو وامبيجن دخلوا موتين اي موظفينا قال لك يدوري هبدونا
2: مش خو بوست اكيديت ظلامك بحاز ذكر هكا روجي اسات لك ماس بخم سيربتنا بحكم كو عيال نيزيكي نهست حزار لواند كيف
3: وراتبه وانجي مليونك
2: راتب هر او راتبه هر ماهر بلند نابه هر تشت بلند بويه قلم بلند بن مواد بلند بن وخاكش كسي درت كيف نيجاس نظان ميروش هرورو بردوان بكياجي هينا بربهابو نيجي اميروجن بيشته باشتر ببينن

0: سيدان أم وكي مروف جعبي خوفدكين ودنظر مالباطة كده خود بينن إجا أمجي وكي جواك راستي نرخو قيمة دنا مالباطين خواتي كلين مالباطي جنيز باش دور با يعني هنا كان حياة آبي آبي آبي بافي خوانازدكين لمجارك جرينجي هيا ميلو روني بكن أو جي قال لك جاران ونضابونا خصوصيتي هي هنجينا يزيكبون هاي نافا اندامي مالباطي ده جانا تهيزيك كوجيانتا آخاص اش هركس سيرا يعني چه چه دبا هركس بي نازدكي ايجا افشد بس ادامك يكو قال لك اسيس بكن نا اولانا فاكرين هل بن مجهري دانا
1: جا هناك دي بيجين ولو تشيتر وهناك جيجي نبيرا ان دي بيجين اولو ناب لازم خصوصية حر مالباتكي وحر اندام دوي مالباتا هاني ده هبه افوي مجارة مبه قومي قوتو بيج بكن ببسبوري اي تربوي يوسف احمد بشتي فيستراني

0: اکسیدان هری ما هری مکه بچان دنیا خو نافداره دبار مالبات این ما هری زیده لسر چان دینیه هر پلیگر ماهی بلند بین موسم جنیزیک بویه لیرو زحمتی این زیده تر لپیشا جوت کاران درکتیه تایبت پشتی بلند بونا نرخی مازوتا چان دینیه کبری بسیزده هزار این سوری بو ایرو گیای بیستو پینج سنتان افجی هلبت و انعکاس بکه بهتر لسر کلفتا چاندینیه و سر متطلباتی و کدمه پیش ده ایدیو بیو تفگیر هری زیده می بحثا چاندینیه و حصادی بکن
1: بری بحزار و سیسد لیرین سوری بو دوری نها بویه بیستو پینج سنتان ایجا اف گو هرتن و اف بلندبونا بوان نرخاند هیله گو هر کس بپرسه و چه قیسی باندوری لسر راستی واقعی چاندینیه و جودکاران بکه دو هفکارا مدل دا یوسف هف بیوینه که تو مارکری بجودکار طلال حسن را چیکر او جودکاره که لگوندواری باجاری عموده یه تیده بحثا راستی واقعی چاندنیه ای سال دکن و چقیسی اف بلندبونه نرخ مازوتا زیراعی باندوری وک جودکار ویلوان بکه کامل لگهدار بکن
2: گهدارین آرتا گلک نرخین مازوت بوهابونه و سوتمنی اصناف گو جه بوهابونه یک جهش خواه مازوتا چاندنیه یه یا گوش حزار و سی سدی حطانی دیگه ها دسته چود کارد بو حزار و چار سدو پینجی بو ها بیستو پینج سنت یعنی نیزی سی حزار و پینج سدی کم زیده صد ورقه گو هاتیه دست نشان کرن ویچه باندوری لجود کار بکه تعدابه یکی چیه گلو فرق و چقیس به بمن ریا جودکار طلال حسن جباجاری عمودی دندر استودیوی آرت هادی دماتا باش با
3: صابش ترازی
2: بریز طلال امیج سعرانه دست بی بکن کاون چاوالی دنرن به هزار و چارسی دی حیا چارسی دو پینجیز باورد کن مازود دیگه ها دستی وا
3: تمام راست هزار و چارسی دو پینجی سعر اولی دیگه ما حتی دیگه مالی راسته وقت دی بیجی مازود او مازود باقرنا مازودی فعلا پیگل که اشیا پی فاجعه ایجی وقت دی بیجی دتالید یعنی تیم ولو قرارات درخه قرارات دیولو فوجای درخن یعنی جودکار صدم مینم راستی یعنی چاوا یعنی جبر یعنی موسمی پار نهاتو و پیرار جی وقت بشه خل خسرین و اوایا جی خته گولو دکه یعنی او خوانه لسه ظروفه جود بشن یعنی وقت مرسلا دی بشه باران ده دسته خوده ده وقت بشه ای سال باران راست پرهات جی تف پربون اوه جی یعنی باشی انتاج تنه یعنی منطقه ما خاصا منطقه وقت بیشی خط العشره انتاج تنه یعنی انتاجا گنم برای اولو وقت بیشی لینن ارن ادیجی و سقیجی حدو جی انتاج تنه یعنی اولو زیده
2: ای سال اولوی؟
3: ای سال ری
2: چماش بر بارانا زیده؟
3: بارانا زیده و خلق فقیر و خاص لان ادی خلقی گلک جی سماد نکری عرض جی وقت بیشی باران زیده و سولی هات زیده کمیاتی معدلی وی سنه وی هات یعنی آنا معدلی می سنه وی عادی چار سد و چار سد و بیس بو آنا دور شصد و پینجی معدلی وی هاتی زیده وی هاتی وقت بیشی زاد یعنی نجاو باند وقت بیشی آف زیده کمیاوی هاتی ادی یعنی آنا پرچن همیش هشتا حتا بکی بگی پازده جی هاو زیده ولو تنه ادی براش خور وقت بیشی شترنابه یعنی از وسطی هشتر دی بیشی وقت بیشی سقی جی یعنی آنا سقی بلکی وسطی سی و پنج سی و پنج یعنی تشکی ولو بی یعنی او کمیاتی ولو بران شخفاق دو گیری چل چل و پنج نتی دی بس به وقت بیشی معدلی وقت وسطی علیم نر تشکی ولو تنه گی خطا خاص خطا ما آده ها وقت بیشی
2: نخواهی سالون محتاجی مازوتی نبون
3: نا الحمد لله وقت بيجي دفعه اول دامه باش بو يعني في ايسال فعلا دفعه اول وختاوي دامه يعني مزبوط دامه وقت بيجي بس ام الهيفيا وام الدفعات دواجي بدل ما يعني دفعات دواهن داهنكا وسكن عندن يعني نكمل عندن شو ما نكمل عندن دراسه دراسيه ما تجور مشي شي نات تجور مشي
2: ما وي لازم بو بايا يعني
3: تمام وقت قد وزعي يعني دمها بلكي دمها توزيع خلاص ناكن افيك جبر كميه بره افيك شي ات دوا يعني چاوا چه بو یعنی باران انا نابجن پار پیرار بو پیرار بو یعنی سی روزا دی جو وقت سر مدها جو کی خماسی جو کی گرم هات اثناء تلقیح آزاد دی وقت بیجید بی اول سر با زاد شو بی زاد گلک جی دربین انتاج کیم بو یعنی تنزان انا بشتی سبع دن ده روز دن نه گنم نه حبا خدانی جو کی ولب سر مدها و تفر رطوبت زیده بیجی گرم کات با کی رش هات گرم جو کی خماسی نی یا افزادی هانی بشو بی بتر
2: حوجتی آوی
3: هي دبيت هيك هيك عايشة شيء كه وقت بيجي أصلاً بيجي مع أنا دستيخ ودي دي هجر أنا نقطة باران نيجي وباي غربي بهينك بحرارة طوبة وهينك به والله بدنا حاجة تعافي راستي مرة بيجي بس مفروض دراسة جرك وان دفعات دوا بوزعين وما زال حتى الآن جه تفق معزود بها كريجي دبي بوزعين يك احتياطي 50 نبو إيج أبنا داي بده صيفياتي خو ما صيفياتي خلكي شو عم بدوان ما صيفياتي خلكي جي أو يهرج أحد دم هيدن كبه
2: ما ونشون الجموان وقتي كاتش ما دفع عدد وانا هاتي استندن بلكي دفع اول جي خلقي شان استنديه
3: لا دفع اول استندي خلقي درنج استند كمل عند دفع اول كمل عند بري چنداك مراجعي زي لعبون مجوار جوجي جو ام نزان جو هنتي بجوج مال ساكنان بريار امن ما زان بيجي بريار كي مراسي بيجي يعني يعني هي السر جرل سر فيها بسكنه او دمي محروقات ومحروقات جد بي او يعني من ما زان بيبريخو بكتن براسي يعني يعني جرك دفع عدد وانا اشتفوا هكا دبيك بدل ملت وقت بيجي بدل جود كارات جود كاري خضرة داني بطا داني باجان داني سو داني يعني مرسلة وقت بيجي نمرو خل تري
2: في حال جو جو جودان لجوري تسعيرا آنه ون شاوا دبينن ويفرق تقيس بمثلا واحد سبان دي
3: بخودي ما مرستي بيجي ما آنه هي لنا دائما نحسب عندي ما آقف يعني آقف إلو روتي بحسب إلي ما آفك دائية يعني دولم 6 دولار يسر مكلفية آساقي باعتبار يسال سماد بهابو يعني براسي سمادا غير مواجم مدي بهابو يعني خلقه قلق جيل جمعان تنان جود كار يعني شاوات كرن مدي تيل برچ عوية مختي سماد بشصدي بو سماد خلقه بحيستو 5 دولار يجي بدين كريه غير ما بحزار دولاري نقدي كريه يعني انا وام كري وازان هر باركم سماد دين كري بحفصدي مكري بحفصدي بيستابو وبيجي يعني مكلف السماد براسي تشكي زيدي اصولي يعني كما تهي اكي غيرت السماد تلجم تابت كفايه خلقي الجور دراسه خول جور خطط خطه تنظيمي تبدا خلقي
2: ملي يعني حر سري دون مكي 100 دولار قبل سر مازوطه كيفن وحسبان دي
3: افك مدايه
2: افك وداي يعني انا جو خدين اكون بحوجتي افك يدم السر مازوطه انه سعرانه بطريقات كي وبيسر
3: اي طبعا حر افك تقريبا اشتر بيجم يعني براسي هناك جري هي تجري بقالك شيء وقت بيجي جري أبا جري هي وسرزاز هني يعني أنا تجري بدي بلكي يعني دولم تقريبا سر سعرها كم 4 دولار يعني أبادن بو تقريبا دوب تقريبا 8 دولار أبا كي بكلف
2: حر دولمك
3: اه يعني وأنا بسعرها كم 4 دولار تكلفه أب 1450 وأنا أبادن ب يعني أمنا بيجين وقت بيجي بره 8 دولار أب أبا يعني أبا 5 دولار هي بكلف إذا كانت تفتقر إجا تشخط تحسبين إنسان إجا أنا باش إجا يك إجا بريخ وخستو بيدي وقت بيجي نفسها جم خمو تمويلاوي جموي تمويلاوي ذاتي بي يعني جار ديجي نائش نوك إجا الجموي تني إجا الجموي تني أنا مشتر قد سماد إجا أختي قد تبقيلو رول سوكي بحبسي دي بي أنا بنحسي دي زيب دي مكرر مثال يعني وقت بيجي وحمت الجيولوجي زيدابون دكر يعني أنا تفيق أنا من تسد ولمداني سد ولمتا يعني تشخص اشتر بي سيو بيش تونش تشتر بي سيو بيش تونش تشتر بي وقتی که آنها آوش خور معلومات وقت بیشتر سرر بین هنگ به 40 دلار و 50 دلار یعنی آنها تبچی گیب 40 دلاری بکرند یعنی مال خرابونی 40 دلاری می ده 10000 دلار بخستی از 14000 دلار بگیم 4000 دلاری بگیم یعنی فدام 4000 دلاری 4000 دلار از وقت بیشتر کار رسمالی وی بیه پری بخستی پری خواستی خم خود را داشت خور سوکی دین بسته که دین وقت بیشتر چیتری ربحترش مرس پری خوب شغلیم سوکی چیتری استی خم وی رسمالی هانی دو و برو پیدا چاوی مل هوایی و ام دبیشین وقت بیشتر تعداد قلق عواملی ظروف جوهی آن نخوشی فطری کدنه ایسال افتجارم درمانی فطری درشین قلق جی بقولیات عش بو قحوه بون وقت بیشتر آوازی ده فطریات کدنه کموجی نفس عملی و وزائد وقت بيجي شاوا يعني قال لك جي انا قال لك جي ضرري المزارع قال لك جي ضرري يعني زي بك الوقت زي بك الوقت كا وانا شاوا انسان قد دين كلي كا شاوا انسان يعني كا هي عام دركت دراسه كر جو انه امي وانا انسان انا هيك بعودين وقت بيجي تشكيلو تن يعني تي بيشتا بيش غرياج وقت كارا ناك براستين بيجين يعني تي بيش غريب تن يعني مدسمه وقت بيجي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أريم دي بيجين وقت بيجي مدنجي خود جين وان قتشك بس بشتا خود دم براسي بيجين يعني جي آلي ولو تي حزرين أكل جير
2: تقنم داني يتنا
3: مقنم جداني بقوليات جداني بيفاز جداني محمد جداني
2: لقوري في مزوط عنه قرر كسارة قنم تقيس بي
3: لقور أبا عنه يعني دي بيجي والله لقور آنه يعني قرر نت بنيا بنجي سنتي راسي يعني ند بنيا 5 سنتي ربي
2: باش ونفي تخمين دكن يا
3: خدي ام بعملن براسي بيشن ام بعملن جبر يعني وقت بيشي فانا مع مازوت واولو كر مازوت انا الجمع احر كرن كرن وقت بيشي حفتي بينشن انا تدري مازوتي انا فانا البنيا حسشال تيت فروتي فان الباس كاتريني بحفت حزارات دلمرو اسوي احرم دفيدي كي بدها اتكرر انا الجي حكومتي بحر اسبوعي بينش حزار وسدو تشكيد الدنوان بينجيلي تدين سعري وان وقت بيجي هنك دعم هاي وقت بيجي هي ما تشكي ولو تنا يعني براستي يعني شو ما تشنا خصص ولو بخصصين وقت بيجي وتبهاك الجي مشكلة بهابك تشكي معقول أم نب وقت بيجي تبهاك كده شو بتشي تبهاك ترات بي مصفى زيدك كذي تأصلاً جهة تي بيشاته نا نا باش بيركي موظف جي انا وقت بيجي يعني حمدتش بهدوف هاتي قريدا انت درت تشكيد كر ايرو داك في سوكي نا وقت بريد سيشار وجاي يعني قيش زيدا بس ايدي العامل ابو هادب مواد ابو هادب دريبة نقل حمدتش وقت بيجي قيش عكس اللي ملات فتقر الجوت كار فتقر براسي يعني مازوت بالعادي اختي ايامي حكومتي زيدا تكر راتب زيدا تكر وقت بيجي قلت شيدن مساعدة تكر
2: جود کار برنگه کی گشتی براسی اف چند سال تعدلیتی ای سال هنه کیولو باران هبو خلکی اف خوش بون لی هنکس هبون زیبکی لعرده وان خست لموسمی وان بتواهی چو هنکس هبون جی بزری وان فاسد درکت اف کس لدورات هبو لو بزری فاسد درکت
3: راست اف تشتی هانه اف جی راستی ای کا یعنی مرو دأسفی یعنی چما باشه تیرو رو تهیه که تی جیه باوریه تی اداره منطقه ده که تی متابعه زیراعت که تو یعنی تی متابعه وضعی جودکار ده که تی اف جودکاری هانه وقت دی بیجی پار مسمیوانه هاتن گلک جیه و بیرار جی خسرین از یک جیه از خسریم دی سقید خسریم از دوازده هزار دولار سقی خسریم وقت بیجی راس ادی چی ترو بیرار بس پار ادی صفر بو تنه بو سقی بو ساقي وربحي ولو نجامة وقت بيجي أم عشة أخو تاني تصور يعني يلو رو بيدك دسيم دي يعني إذا عشة أخوي مالي تاني ما زي ما از دين دارنا بهم باشي تبزر داخل كي سرش أساسي تبزر داخل كي تا تجربة شكر تا تشان تولو كير وقت بيجي تأفز قنمي هانش كويدك يعني تداوي ملتي باشي قنم شما هوا القصر كي دوبو دوبو قيامتا قنمي مال القصر كي شوتي وقت بيجي قنم إيه اكثر بزار مرافيد اكثر بزار ويدجي بد في ملتي خمناك يعني تبوش ما بو بسرس على قنم تكرس سيسدو بينجي سيبين سنتا تدامة على أساس قمني في قيمة سيسدو بينجي بو سيسدو بينجي تدا تفولوجي تدا خلقي بزري فاسد يعني تبشتي ويتا فشي تعويد تعويدك تدتون داوان تسيتون دا قنمي وبتبزري وان داوان ابنا كافي جبر چي نكافي
2: ما كيش هات نعوضان دن
3: نعوضان دن بزر تاني هناك جيو هناك جيو بزر داوان قال لك عشي چلون إلو رو أسي بيشم عرض ندسيم هي عرضي في اللاي تم استندات وان تنيز نكار بزر السيرفيس مش خلص سوق بكرم بس ذكرم بزري حوالي مكري قش درنا كذا زرم حسابي كير زرم بزرش كيف بستين يعني قال لك جي ولا تعدل وانا بحزاري دول ما دانينا راستي وافصلا خيريج وقت بيجي خلق اعدي اعتماد على السربو يعني راستي جبوش معقوله يعني
2: يعني برنگه کی گشتی ایصال باران هی لگلك تشتین دیتر درکتن جبو عرضا ایتا تا گنم دانی حتا انا کاروشا گنم لجمتا چاوائی
3: والله الحمد لله قلنا بس بين مسري اخوي امي وقت بيجي له رو انا با مجموعات ما هي امن نظامي براستي حشت حق الهي از متابعه دكم نا قال مي وقت بيجي قال كي اهتمام ببيت دكم براستي نا ستق سوريا ناخي مي وقت بيجي وشلو شي بوجي قلنا جي وقت بيجي هناك جي تشاوا كرن اي سال قلمي بي بيشكي فرق بو بزري كي ما بيت شتر هذا جير شتر كد يعني متعلق بظروفي جو وقت بيجي و بزر جی سال چه واقع رنجی بنم؟ وی نقطه هانه جی برای و بیشی دنگی متکن جی بوق جارا دن دکه فششتی ولود یعنی تعدل جد کار نکه گنم جی دکه سامع عمود درجه چهار داد خیلی دشین در بسیه لغربال داد خیلی دن خالکی دجیده درجه چهار چه بوشته بده تی بک بزر
2: مگر که درجه چه بب بزر؟
3: اقل شی درجه ای که واد دو هم بی آچارا یعنی هری قریش هری جماری یعنی جی بوچه جهجه در ناکه بی نسبت جهتیت پره آن ایسال بی بواردینه فی حال بی بواردینه جار دی آوایای بجرب سرک كم ترى هرج بوشي يعني الدنيا إيش نديتي أيامي حكومة إيش وقت بيجي مكار جيكر نولو بو يعني شين أبدا رجاء أشارات بك بزر تدرجة شارة راجي تبي بيشين تبي بك بزر
2: بزر فاسد جوي
3: بزر جناب بيجين صوامعات أي نتيجة عقيمة أي نتيجة تهوية تنا أي جنين يجنم بيجي أنبات أي كيم وهناك جدرت كت وهناك درنت كت عش فيها ويبو ايه اخي بتشمتي وانا بدي ما وابه الشطحر والصحيته الصحي بتخلكي صحي بتخلكي ما رافيدتي اكثر بزار القصر كي قامت جنب قال لك شو تجيبوا شي ولا يعني باب راسي يعني نخش كرين وما تخص يعني قدرك تاثر وقت بيجي علامه إيه ما هي ازي لعبي كي بيجي جهات معني في قلت بقى افتشتهاني ولو يعني دلي جود كار خوش كرباش تشكي ولو تني يعني براستي نام حاسبه يعني كاتشلو تشيبو يعني قرق نولو بقرق دراسات شي تشبي قرق دراسات بوقت بيجي
2: قال لك خلك وجود كارت عدلوان هات النبوي بزري فاسد
3: اي من ميك جيناني بري منك عرضي خالي من قرطب ويج كان اي ويج نفسي عملية وقت بيجي وبزريج ده نكدي جا كل كزبرات قال لك جا كل كزبرات آخر يجي بقول جبراستي وقال لك جي مديتين دوستني مهنة بحزار دولم حفص دولم عرضي فلاد استيوان ديت مستنداتي وان تني بزراني جيراني خو سر ترخيص هاي درخص وقت بيجي ويدرخص هنا زيد بو ما يروح هفدو فدقارين يعني أموري ولو وعاد دواجي كما يعني أفصلا شو مسمتنا بوجي واجي بحاجتي قنم قو قنم بدن ما وقو أفصلا بيمي بزر بنيفي قيمت بدن خلقي بزر جم خناش جي يعني أفاجي وقت جي باوري كي چي بو خلقي بزر جم خناش وقتين نولو با خلقي بزر جم خوشتبا نولو بو براستي يعني خلص صدم من الفياجي
2: تجاري ولو نبوي
3: نا تجاري ولو نبوي
2: برنجا كي قشتي تروشا مسم چاوا دبيني إيصال ولوي سري دبينوي انتاجك باش بي يا مثلا قال لك جيد بيجن رطوبة دبن عرضية تشيبو او فطريات و ودبا هناك جي يعني ناو انتاجا ولو وك دلي خلكي راحت بك
3: نا نلقور بارانا هاتي بيجي نلقور بارانا هاتي انتاج ولو تني نا اشترنا بيجم جيد سي چار قندا حق لك دولو نتيدي بس بشكل عام انتاج تني براقة نفكر ان انتاجا ولو تني قنم نا راسي يعني إجا منش في أجي أمانة إجا وقت بيجي أم زور في جو أم وقت بيجي جوك بسر ما تهاتي جو كنا هم ترسن زي بيك بيك ترسن هين بيشام وقت بيجي هاي عاد دوا زي بيك يك جي وعاد دوا جي شوا يعني أنا إلو رو دبيك حزري أخوي جنب بيك أم ترسن أنا زور في كي جو بسر ما تبي جو كي جرم بي أم حسابي فيش كي هين أشي هاي البيشام دو أسسيا سبي زاد أفزادي هاني عشق بيبي أفزادي هاني إلو رو تندر جوندكي حتى جوندكي قش بهفدوف جدي داي قش بوي جيها بويش شي يعني أنا باش تحازري خو كدي هي أبي زيد عاجبو مرسرا سبي أقر جي جوندكي كيف شواتي الجندي البلد العمودي در كيف اشتربسي بك في العمودي در كيف قام شور در كيف وق غابات المبي
2: ما ونارن جم دسته يا چاندنيه وان خوسته كي خنا بيجين ونا بيجين وقت دراسات وق برياري ودرت كيفن كاون لكيف ديرين ولچفت گرين
3: يم دبيشين والله أنا جيزرم إبي هوا والله ندستي مدي هي آمي بدك زير آمي بدك كيف ندستي متهر وحدة تبيشين مدري إبي والله نجبا ماي أبا نزانة يم نزانة بيجي بدري كي براسي يم بيجين يعني هوا يجي عاد دوا يعني هين مراحل دل بيشيا جود كار هي كام هين دفكرين كا قالوا قنم بكر نكر جاهز ياخو بكي نكي يعني هين تحازلي نكلي براستي يعني أبو سمي ولو هجر وفراغات جمعة تني فراغات تني براستي يعني أنا إلو روسا ومعي عمودي بكي سيشار حزارتون هين تهدي بيجي سعاوي تخزيني قش توازح حزارتون لقى بكا نفس عملية دربيسي هلا أو سكن عندنا كرقام شو جولو حسيشا جولو دا قرتين براستي يعني كاي چلو بفتشتي يعني كا تحزري أخو كري تسيانة سوامعي خور چيكي تفرغات شي كري تتعقيم كري سوامعاتي خور جبوت استقبلا في مسلمان جوت كار بكي يعني أمج مرحلة كي درد كفن أم دي مرحلة دن هات بيشام أم براستي أم تريا حتى مي نفسي تني بجارة كير يعني سبي هل وانا حكومتي دو وقت بيشي شان دن مراكزي خوة وقت بيجن وظيفة إبري رجيمي دي بيجن إنه أمي تلحميس وتلعلو وطواريش وميلبية وصباح الخير إيوان مراكزها بكرر وجبوهم بيت دوامة خوبكن يعني شان فانا أود بيما حزريا خو كريمي بكرن آد دوا شوال أنا إلو رو إسال أختي قولو بي ودراسة وخلك جاكر بتسوي عجلة بكن وبتشنن وقت بيجي زو بتشنن زي زادي خوي كاس ومعاتنا بكيمون يذكر هالفردا هرت الحميس هرت العلو حطاق فجر قيامتك فرج ما بسين راسي يعني
2: بروجاب سكنه
3: بروجاب سكن وش حقي وانا جي وقت بيجي إيه كاتا شوال يعني قالك يك حزريا خو بك فراغات خو شيء يرون تقديرا خو إنتاج در كبي بيجي قصة كمية بكر مثال أبي بيجن منطقة عمود خيو 350,000 تومان 300,000 تومان عمودي في منطقة ما يحسها كفهم شيء مثال يعني قلك حزري خو بكل زائد هناك شوال جبهة هناك جيب شوال أبيش يبود ضغط شيء نبي إيه نرن تشكيله ما نديتي ما برجع ما نديتي براسي أم بترسن يعني أفجي هي
2: حرصان ولو ياتنا إيصالوا لي
3: نا إيصالوا لي إيصال يعني شوا مرسلة دمجي وقت بيجي أو هي نجان اتفاق حرد جيجي وقت بيجي يعني واناج وقت بيجي إلو اندماج بسبين اندماج كاتشلو شوا أم نزان أباشا نكي وانا براسي مفيا نزان وقت بيجي قرار نيوان سياسين بس يعني كا حزري أخو أنا تبن الرئي أبي سوا معطى ذاك بيشتي والله سوا عكي شنابي والله سوا معطى تنقرتن كاتي شاب كيفي كان بيجا
2: وني كنكي وقت جوت كاردس بچنيني بكن
3: چنيني إيسا الأخير چنيني براستي يعني إيسا الجبر چه ظروف جو رطوبت زيادة يعني إبا آخر يعني مرو حسب جو دمين يعني براستي يتكا مهاش يعني بازي مهاش شاوان ده هولو ده مهاش بازي مهاش شاوان ده چندنی چیه بی باق بیش
2: باش یرد وی او حرصال نولوی نه و زودر دست بچینی نید
3: که ایره طبعا بقولیات زود دست بیده کر و جهجی و گنمی عدی جی ولو ایساقی ای رتوبت زیده ایسالی باخر یعنی ساقی و عدی هفدور یک بی یعنی براسی یعنی
2: حطانی جهجی
3: جه نا جه ایبری وی بی بس گنم یعنی وک هفدوی رتوبت دوان وک هفدوی بیجی
2: برای دیاری دی بیجن وخ ما گرمی هی و دما پالایا جای جان زمیت ای سال دی ایاری دولو پالایا جواب یعنی اوی جی بین حزیرانی
3: نظام جه براستی جه دی طوله عش دی بیجی زر دی بیجی دی طوله حتا عش نو گنم گنم هم گزربون کتی دی زو عش دی بی نو گ جه ای بخودی ما وای لو چند میلو چر بینجی مهی زم دبت ایش بیس رو دیش کو جه دی چین خودی جهی ولو به اینجا خم مهک دیم بیچنیش باش
2: یعنی براستی چاری مهی يعني تقريبا مهدن
3: تكم مهدن في مهد مستحيل يعني حصاد شيء اشترنا بيش بنجاح سشاوة كيدنا من منطقة خطا خطا دها
2: خطا دها لويدك بل كي زوتر أو عادة
3: ويدك كي زوتر شيء دباري بالعادة ويدك كي جوي وفرور ويدك كي زود شينين إما هيك بتأخر يعني وقت بيجي أم بالعادة جبستي مهاي عزلا وبيف دس شين كان الدنيا خو أم دكان هناك جي حتى دقي سرسال جي حسب ظروف الجودة مين جي
2: تلداوية تخاز تبيش
3: داوی از دخوازم وقت به جی جهات معنی گی بچاوه که رحمه لوی ملتی منرن وان جودکارا منرن یعنی چاوا مادم بولوی جودکار گله کی ضعیف وی گله جیل جمعی تنه قرود آبدن خلکه سر مد دا قصیر یعنی سر سر سی سالا وقت به جی قرود نابدن خلکه گی خل سر نگی خوب سکنن کارم وی عرضی خود تمویل بکن اوی اک جی آدد واق مازوت استنگیا مازوت هی بكن بديل طاقة شمسية طاقة شمسية بس وقت بيجي بوقت أيامي بري أيامي حكومتي قرزاز دان خلقي سر ده سهل هو جي بدن الخلقية طاقة شمسية بدن الخلقية سر شش حف سالة بدن الخلقية سر بينج سالة بدن الخلقية سالة ده بينج حزار دولار بكن سالة ده حزار دولار هم زي مسمى خراج مي بدون ما نمشكلة كي وقت بيجي سر مدى وقت بيجي بس نه والله وقت بيني وقت هاجرت بدن لاحو نعاني سال دان خلقي زي دي سوكي بقال لك دان خلقي نبر لاحو تاني دان يعني حقي هسم خلقي ارتنبو نولو يي دعم دبي دعم بتقرو دعم دا خلقي تبتابعين وقت بيجي دراسة بك كاف عردي انا ايش قاسي بكلف ما وقت بيجي دا واجد هي وقت بيجي دا هي هي ايج دراسة بك اما ايج عافي خو بكر وقولو بسلا جفاكير مرسلية بتشكي دنة ما تزانت تي وقت بيجي تي دراسة قالك ما از زراعتي جيناكم جيراني مهي ايدن هي ايدن هي وقت بيجي كا وقت بيجي مرو ليمنر وقت بيجي الخيو دول ماك شخص اسد تكلفت شند تشاوات كي شلوت كي وقت بيجي اختي ولو بي وقت ابي تك هبي قالب اكيد وقت بيجي ابي تك هبي دي زيكاي لي بك الدراسه بيتش كم زيد ده مشكله كي يعني بيجين 4000 دولار قيامه جدرا بينجيت كلف 4 قيامه جن احمد تو بيجي
2: اي في اوا قال لك سباس شبو تو تبليبوناتا وهاتناتا جوت كار طلال حسن يكش جوت كار باجاري عمود مره بسات خوش سر چابان
0: گوداری ما به وی هف پیوینه ام دیگین داویا خلک اخویا ایرو هیویدار مکروش باشتر ببه و هر کو بچه جراستی بهنا خلکی در کفه اف داوی خلک ما یا ایرو بگلک سپاس با گوداری و حیان ها سپاس با هفکاری من احمد خلیل سپاس با هفکاری من سیدان جی کبوا مجارن هرچان دلگرانی بو لیمه هول دام هنه کروشه کی خوش و دست بکه که روژه یا باش بو و پیشکش بکن سپاس بو
1: گلک سپاس بوی تجی دورین سپاس بوی هفکاری من نبیل سفوک حتانی خلکن بین هم بیدنا واخیر و خوشیده بخاطری با

دبيجن بوهار كني خزايا وبهنا دمية ودمصالة كيفية أو تيروكا جوحر تشتي دريا قولان را جمر دبيجا روجا وبقلبة بكيف با بخشي با جهدارين أرتا وجهدارين برنامية زين أزلدا يوسف بورما ميدس بيبكن.

يشب شبا سي شمي يا وأو شبين وروجين خلكين باجاري حسكي تمي جداهي دوان دا تنايب طيبت جاليتنا بونا آفي قشي وك هفن روجي وان در باز دبا شبرقو هگر جارنا جي آف بيان مقبري سريد سيرو جاولو دناس دكرن روجي خوا أنا قش بويا وك هف روجي وان ودمي وان شان جامعتنا بونا آفي زحمت يكا مزن دبينن براستي بطيبت هگر بونا هبن هگر قهرتنا دم صالي هبا أنا أم دبوهاري دنة أم دوزانون بدم دم عراشتنا ترا حايس جاداي ششتنا وان بخزاني آبيج وارد ويلي مخابن خلقي حسكي وچاب كنتاني خود سبيرن صهريجين آبي وآفا كريني درباري في يكي ويجنك جباجاري حسكي مربب نابي شيرين حسو دورنرن لهيف يا مبن

0: بلی گهداری ما می بری خوب دن باجاری حسکی و بجنه کرگ و میوانا میه لسر تلیفونی خانم شیرین حسو دماتا باش با
1: هلا هلا سهلا سر تعبا
0: يلك سباس امين بحثات راحة بكين وششتنا وان وانكا وخاراشتنا واني هين خاني اللي جمتا تشاواي ترى حدانين اني يا تراشتني
1: والله ما راهشتي ايه بس ما نشوشتي قافتنا ايه يعني حياة صاري جيتين نبزور
0: بلي
1: مشكلة
0: ما قلت لك يسرع بهاي بلي والله ايه تتهين راهشتي ايه بس تنشوشتي او عادة تكنجي دشو
1: والله عادة هاد في وقت تاني دشو صاليت شوني مشان ده مخسلي بجارس حزاري مشوشتن يصال هنا من نشان دي والله
0: مالي ترى حل جمتة قل كي مظنن
1: هيري على ساعة اري والله مظنن تما تراحي شار غرفاي ومنافع اي مطبخ اي ممرات اري والله
0: اري انا موديل بويتي هنضري قشي رادخي وتقشي دادقري وجابشتي قمرو رادي هجي قف لك ترى حضرت كرن
1: أري جاء تعب أري والله جاء أنا أف هبا دي سأي أف تنة مشكلة وأف صاري جي حياتي بزوري بري بشلحة بري بسيهي بوسي بين صحي إيه طاقي شراي بين جاء فيعني أوجي جرام بوي براستي
0: أصد خازم دي ساعة مشتر ليخن وتجي خولو بقهري جبوا انترنت باش ببي جبار قو دنجي تتي قد كرن دي ساعة وي هفالي مال كنترولي هولداني خوبكن بخانم شيرين حسوري تليفوني جريدن شبرقو دنجي وي نزل على البوبراستي وتليفون دهاتا قد كرن جيه خوبك هرا هناك انترنت باش ببا شيرين بحسا طرحادك وداني ناطرحان ورهشت ناوان بيج قاسي خلكن حسكي زحمتي ياد بينن وكبا جاري دفري ايما ام بكيماني هجرج ما بي ام دشون ام ناخسرن ايقو ايوان تمي زحمتي ياد بينن تخازن بشون جي جا آفتني أوياد بجي أصلاً جيا كمظن مخسلة هيد بجمعنا قد بار ما بشارست حزاري شش شارست حزار جاري حقي طرحة كي النظام مهف جي يعني ميفانا من سر تليفوني
1: بلي بلي دنجي تتيم بلي
0: جارك دن دماتا باش بي تقوت مي طرحة خوراشتني وأز منششتيش برقو آفتني خزان بري بتقيسي بو إيافي وأنا بتقيسي
1: يعني بريب سهيبو ونجارنا جي اختي بلينكرن كرنسيو بينج انا في وقتها حالي دي كردين تشل حزار تشلو بينج حزار واوجي حياتي نبزوري
0: تشلو بينج حزار نابيش بوتشي بشتي مازوطة حربو هابو
1: اكيد جبر مازوطي لما جبوتشي بي مازوط بو هاي وصاري جي مخرات من امدرن صناعة حرب رغاك بو يب بنزاب تقاس دولار اجي افجي كاري وان جي جمرولوي
0: ما توان
1: جايك مجبور داقر مامي تشوابكن
0: ميقو ما توان ترحيل باخو بشو تقيس خزاني آبيش تردفين
1: خودي انا كا بخزاني متى دي چا ددي ده دهن بيست بخودي سخو بس بي بشو مجي لي كاق تيري بكي
0: بكلام روهين
1: قناب اهريوي وترحيمة برن يعني وقت بجي قش اي قرانن اري والله بمشكلة مي آبي يعني مشكلة كلكي مظن
0: يعني قلت بيست برميل عبشو حر سري خزانة كي بينج برميل چلو بينج حزار أفدسط حزار آف تاني
1: أري والله يعني وتبي مغسلة جديس خراب ترى أري والله
0: مغسلة بار بچارسط حزار إشتار ششت
1: بچارسط حزاري بس هو جدي إيه چار غرفة بو أري والله إجي عم بهيفين على أساس بيش بلكي إنه آف وره عم جي البندي فيشتغال يهانين كالابي داوي تشي
0: مالي هيفي أو خانية تشقية نا مثلا مالا عربية هناك جي مثلا
1: ناشقية
0: جيراني تاغي كرم
1: بلي بلي بلي تاغي تتين
0: تاغوت مالا تاشقية
1: شقية مغو مالي عربي تو خراب تر تو آف بيتر استعمالا آفي يعني بيتر جوان رنوك اي ما شقاية
0: اي بس هناك جوان بيري وان هاني بير قود مالي دها بينا باش
1: اري باش اي بس ما آفا تعالواشي نقلك حب يعني بطاني خوان تشتيخو بآفا تعالناشون تمام إيه من هالجمعة تدي والناس رانن تني بيرد حرامة أبدا تني ونو بيرك يعني هبا جدي ساج من يخو بيه بقدان دمام شاب كن يعني يك مجبور هو اللي بير الفيدا كيت النن
0: أو وش بوش بقى تعلنا شون أنها تشتي كروم وتشتي ولو دبيزن جارد بلي بطاني وان ويش
1: بيبي ولو أف بريب بطاني جولو تشاوى دبن لوني أو بشكي عشق دبن ولو دبو خوي قو آف تدي قشور بقلكي
0: يعني على أساس تدشو جات تحسس بي دبي أو بخو عشق دبي ميفانا من نظام دي سا دنجي ويشو شيرين تدنجي متكي خوياي تليفون دي سال بابي هاتا قد كرن بجيك جوان برس كري كنتا بيش يا خلكي جشا درباري انترنتا نباش جي خو قهرت انترنتا يباش بو بس نظانم دي سا هاتا قد كرن شيرين بحسا سجادة وششتنا وان وطراحة دكت بيها قر المهلي بشو دست حزاري آفي بكري وها قر بس مخسلي جي چارت حزار يعني خسار لبيش يا خلكي حسكي لبيش يا واني وجاز احمدي روش بروش مسترو بلكي يكجي يكيجي مسترن دبي امش خور المالي بشو چيتري جا استنگي كتر در هي مثلا خدي سهري جا ونهات ناوان وزحمتي دوان دبينن حطاني جو تين جو بري برميل يان خزاني بينج برميل بسي حياسي وبينج حزار ابو انا بويا تشل تشل وبينج حزار وبزحمتي جي حطا جو بوان فتين او جيش انجام مازوطا احر اجو بوهابو اجو بلند بو حربشك وحرجهك وحرتشتك تنر بلند بوناكو باندورك كريا جارك دين شيرين بمري شيرين تجو ام بزحمتي جي سهري جاتين فيدا ويقولوا خلكيت جو صاري زوب مفتين تعجب ونزحمت يا دبي
1: والله نال فيدا كين نال شرط يعني جانا جيت ايفاري تخواز ادرو جي شرطي مثلا دبيزي سعده نهده ورم تدي شو عصر هذا يعني ايه بالنسبه لي والله وقتها خدناي
0: دورة تقشا طرحي خو راشتي خلكي دورة تو جيراني تو قشا ولو نشتي ودي
1: واجي بلي بلي قلك راشتي يي بس هنك عشان مغسلي هن جي قلك حبت بي والله ام بندي آفا علو قوارج بو ام خوشي وصار كيف اخو بشون المال اخو بشون اري والله
0: هذي اوا آفا علو كبيدان خلكي نحسا كيف
1: ان شاء الله والله لا ومشكلة ما قشي حل بك
0: جارنا دائرة آفي آري وبرياخ وسر ولو صهري جاد قريني ونفياد بينن
1: يعني منظمات
0: يعني منظمات يعني فبرياخ وسال
1: حرب لا لا لا تني الحرام فانا قال في منطقه تقريبا افصالت نزهات من فيديكي روجك ان صاري جك هاتي انه مثلا اي منظمه او تشكيدن وكيدن فردور تني ابدا ناجمرنا هاتي ام تمي ذكرن
0: نري فبرياخ وسرجي
1: لا لا لا لا التجاري ناي وعلم دقين الكومينات يعني يقول هاتن برابينا مثلا مال داقرون بالا يبخودي كسقو هنا ذيك السكي
0: هم بله. هیچ وعه علی کاریا و بکرند علی کاریا آخری آساس و باش گو آف بیدان وعه آف آلوک
1: آف بی مشکلی مگل کی حل بکی یعنی امکش بندی آبینا.
0: آنها دوریم جاری اون من مه چقیسی آبی خرده کن اون چند برمیل خرده کن.
1: و کاما ایم وای و از بیست برمیلی منن. اس ما حر دهر و جا سیز دهر و جا دهر و سیز دهر. یعنی ولو یعنی نگید اسبوعی کامل. از داد از دیز داد گرم. یعنی دم هیر ایم از بنسبه جمره از دیجارا جانا جد گی سی جارا. از داد گرم.
0: حر یعنی حر جارک جیب دست حضاری تو داد گر تقریبا.
1: ام داری و الله تقریبا ام داد گرم ولو.
0: آه اون چند کس اندو مالیده؟
1: ام ششن.
0: خود اوجه هفر بهله بس گل کی زحمت براستی او جیباره کی گرانه
1: بری والله
0: گلک سپاس جبوتو تولی بوناتا شیرین حسوش باجاری حسکی تخوازت تشکی بیجه کرم بک
1: ناساقی اولا لهم هیوین گواف آفور یعنی دنیا و عالم نبس امتنی خلف و عالم گش بهدلین بی آف
0: راسته
1: بيتري
0: مليون
1: وخش
0: مالي اهلا وسهلا سرچاوا بيتري مليون و 200 هزاريش خلكن حسكي بي اوفن ايام چن سالان قال لك زور زحمتي ياد بينم طيبه دبونه ياد د مثلا اكو وقت دانينا طرحان هلانينا وان تمي زحمتي ياد بينن اجاهيك هيا ولو هيفيان في جاري بلكيش حرجار مستره وجار سريك جبيك يا بيتي تنام جبيها هيفيك
1: ان شاء الله بهيفين والله

تابلي زورو زحمتي وتنبونا آفيل باجاري حسكي لدمين خدي آفرينر ومينا فرج درويش وفيسترانا خوش سلافي مجيري قالك سباس مي بمين الباجاري حسكي وقري دايفي مجاري بطيبة ششتنا آتراحا وسجادا وكما داخياني كرن خلق لك جيجا دبن مخسلا هم رحتي هم لباخلك حسكي تقريبا وكهف درد كافي ياي آفي بكرن ياي بشين مخسلي إجا لآليكي دبا أسعاري ششتنا آتراحا حاجي باندور بويا ببلندبونا مازوتي جبرقو أوجي قلكي خد سبيرن جنتوران أو جنتور جي مازوتا حر جير دفي ددما كيدا قوم دزانن كهرباء قلكي تنية بطيبة الباجاري حسكي أقشتيهين النهاتية جهي زحمتية باندور بويا لأسعارا يانا كاسارا طرحا تشاواتي ششتن لهيف ياما بن شخواوي ميفانك بمربا بريز فرحان السالم خد يمخسلاكي جباجاري حسكي بزماني عربي.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا. مرتبط بموضوع المياه وعدم توفره بمدينة الحسكة، وخاصة نحن مقبلين على فصل الصيف، وفي ناس كتير هلأ بلشوا يلموا السجاد المفروش بالأرض، وبيتم غسلهم يا عبر المغاسل أو بالبيت. بس بحكم عدم توفر المياه بمدينة الحسكة، فكتار من الناس بتتوجه للمغاسل. يا ترى السعر الجديد للمازوت حر أثر على أسعار غسل السجاد؟ وكمان أسئلة تانية رح نتوجه للسيد فرحان السالم صاحب مغسلي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: يا أهلا وسهلا، نشاكرين لك على انضمامك معنا. يا ترى سيد فرحان، بلشتوا بغسل السجاد الشتوي ومن إمتى؟
1: نعم، نحن بكل الأحوال مستمرين في غسيل السجاد على مدار السنة، ولكن في هاي الفترة يعني صار إقبال كبير على غسيل السجاد، إقبال كبير على المغسلة عندنا الحمد لله. ونحن متوفر عندنا طبعا خدمة توصيل، السيارات تروح تجيب السجاد من المنازل ونغسله ونرجعه، ولكن الفترة هاي صار عندنا ضغط شغل كبير والحمد لله، ومستمرين إن شاء الله بغسيل السجاد على مدار السنة، ولكن بالفترة هاي معروف يعني صار وقت جمع السجاد، العالم صارت تشيل الفرش من البيوت ويتوجهون على المغاسل.
0: نعم. أكتر شيء من إمتى بلشتوا يعني بشكل فعلي وبلش الأطباع؟
1: والله تقريبا صار لنا 15 يوم تقريبا صار عندنا ضغط شغل، يعني صار إقبال كبير من 15 يوم وأنتوا جايين تقريبا.
0: أكثر السجادات اللي عم تجيكم يعني أي نوع؟ في سجادات ثقيلة كمان؟
1: في يجينا كل أنواع السجاد، في يجينا السجاد العجمي الثقيل، وفي يجينا السجاد الخفيف، في السجاد الصيفي، في كافة أنواع الموكيت عم يجينا، يعني من السجاد خفيف وثقيل.
0: بس السجادات عم تجيكم ولا في كمان بطانيات وحصائر ومفروشات تانية؟
1: عم يجي كافة المفروشات، الحصائر، بطانيات، مجالس العربية. احنا طبعا مغسلتنا مختصة بغسيل جميع انواع المفروشات.
0: نعم. في فرق باسعار السجاد وحسب النوع ولا كيف يعني؟
1: والله انسى بالنسبة لغسيل السجاد كله يعني نفس السعر، كل السجاد بالمتر عم نغسله كله نفس السعر.
0: خفيف ولا عجمي ولا شو ما كان، حتى الحصائر بنفس السعر؟
1: لا، الحصائر يكون سعرها أقل. حصائر المتر تقريبا 2000 ليرة،
0: والسجاد
1: السجاد المتر 6000 ليرة. طبعا هذا السعر القديم، يعني رغم ارتفاع أسعار المواد والمحروقات يعني ضلينا ثابتين على أسعار لأنه ملتزمين مع العالم، يعني في عالم كثير ملتزمين معها من فترة، يعني أكثر من شهر عاجزين عندنا.
0: أما اللي الجديد إذا استقبلتوا شيء جديد فسعر مثل القديم ولا في سعر جديد أنتوا حطيتوه؟
1: لا والله مستمرين على السعر
0: القديم.
1: حتى الجديد اللي عم نستقبله
0: حتى الجديد
1: السعر القديم عم نشتغل.
0: حتى الجديد اللي أنتوا عم تستقبلوه كمان بالسعر القديم لسه؟
1: السعر القديم مستمر على السعر القديم.
0: سيد فرحان، يا ترى هلا عملية تجفيف السجاد كيف بتتم؟ بتاخد وقت كتير، خاصة عم نشوف في أيام بتكون ماطرة يعني.
1: هلا نحن في عندنا جهاز خاص لتجفيف السجاد. نحن بعد عملية الغسل، طبعا الغسل عن طريق آلات، بعد عملية الغسل تروح السجادة على عملية التجفيف، جهاز خاص للتجفيف. بعد التجفيف نحن عندنا في مناشير على ننشرهن على الهواء على الشمس. في أوقات المطر طبعا السجادة لما تطلع من آلة التجفيف تكون جافة بنسبة 95%، يعني بدأ شيء بسيط لحتى جف، يعني ساعتين ثلاثة على الهواء تكون خالصة تروح على التغليف.
0: هلا بالاوقات الشتويه وخاصه بهذا الشتاء اللي نحن مرينا فيه، كان في ايام كثيره ورا بعض بيكون الجو ماطر، فدائما عم تغسلوا السجاد عندكم ولا في كمان تنظيف بيجي رغوي مثلا؟
1: لا دائما غسيل غسيل، دائما غسيل. حتى بالشتاء كنا نغسل، بس كنا ننشر السجاد مناطق مغطية، يعني مناطق مغطية، أماكن مغطية إن شاء الله من المطر.
0: نعم سيد فرحان حكيت،
1: أما تأخذ وقت أكبر أكثر، تأخذ وقت أكثر بالتجفيف بالشتاء.
0: يعني كم يوم مثلا وقت أطول؟
1: يعني يكون بدأ يوم كامل. هلأ بالصيف يعني 3 ساعات 4 ساعات تكون السجادة جاهزة لللف، أما بالشتاء عم تأخذ معنا يعني يوم كامل 24 ساعة.
0: نعم. هلأ حكيت عن المواد اللي ارتفعت أسعارها والمحروقات، شو المواد اللي ارتفعت أسعارها عندكم؟
1: المواد التنظيف يعني مثلا ارتفعت تقريبا بنسبة 25 إلى 30%. مواد التنظيف يعني اللي كنا ناخده مثلا الكيلو بدولار، اليوم صار علينا دولار وربع تقريبا كيلو المواد التنظيف. النايلون تبع التغليف، تغليف السجاد، كنا قبل الموسم الماضي كنا ناخذ الكيلو بدولار ونص، اليوم صار علينا بدولارين، يعني ارتفع بنسبة 25%. مواد المحروقات كان 500، اليوم صار يعني تقريبا 10,000 يوصل.
0: المازوت الحر كان 5,650، هلا تقريبا صار او ارتفع للعشر تلاف. المازوت الحر بشو بيلزمكم اكثر شيء؟ للمولدات وللكهرباء؟
1: تشغيل المولدات، تشغيل المولدات للكهرباء، لانه شغلنا كله على الكهرباء.
0: والاعتماد دائما على المولدات ولا كيف؟ في كهرباء كمان تجيكم؟
1: على المولدات، اعتمادنا اكثر شيء على المولدات. كهرباء عم تجي احيانا باوقات يعني تجي بالليل بعد ال 12، يعني ما تفيدنا بشيء. شغلنا كله نهاري.
0: نعم قصدك المولدات الخاصه ولا مولدات الاحياء؟
1: مولدات خاصه، نحن عندنا مولده خاصه للمغسله. مولدات الاحياء ما يعني ما راح يعطون المنشات كهرباء. يا دوب يعني مغطين المنازل. عندنا مولدة خاصة للمغسلة.
0: أكيد مولدة كبيرة كمان، لأنه بيلزمكم يعني أمبيرات كتيرة.
1: نعم نعم، مولدتنا تقريبا يعني شي 100 أمبير يلزمنا هون لتشغيل المنشأة كاملة.
0: 100 أمبير معناتها بياكل مازوت كتير، فالمازوت الحر دائما عم تشوفه متوفر، ما عم تلاقوا صعوبة بتأمينه؟
1: والله في صعوبات، بس بعد ما ارتفع يعني صار متوفر، صرنا أي كازية صرنا نقدر نعبي. قبل والله كان في صعوبة بتعباية المازوت الحر قبل ما يرتفع.
0: هلأ ما عم تلاقوا صعوبة يعني دائما متوفر بس بحدود 10,000؟ ما
1: متوفر. نعم نعم، عبينا آخر مرة 10,200 ليرة تقريبا من شي 10 أيام.
0: نعم سيد فرحان حكيت انه انتم لسه على الاسعار القديمه والمازوت شيء نعم. اساسي عندكم بالمغسله، لانه الاعتماد الكلي على المولده الخاصه و100 امبير مو قليل ابدا، فهالسعر اللي انتم لسه معتمدين عليه السعر القديم لايمتى رح يضل هيك؟ وبتوفي معكم مثلا
1: بالفتره الحاليه؟ بالفترة الحالية ما نقدر يعني نغير السعر، لأنه قلت لك ملتزمين مع عالم كثير من أكثر من شهر حاكين معنا وحاجزين مشان غسيل السجاد. عاطينهم السعر ويعني هيك، يعني اليوم مو معقولة أنا أغسل لبيتك ب6,000 يجيني جارك أقول له والله ارتفع، أغسل له مثلا ب8 أو 9 أو أكثر. يعني بدي يضل ملتزم بهذا السعر. يعني حتى لو أنه ما توفي معنا بس بدنا نشتغل، لأنه أكثر الزبائن يعني ملتزمين معهم.
0: ملتزم لأيمتى يعني بهذا السعر رح أضل؟
1: والله بدنا نضل حاليا يعني أقل شيء شهر بدنا نضل ملتزمين فيه.
0: إذا غيرتوا أو نزلتوا التسعيرة الجديدة فكيف رح بتكون مثلا من 6,000 لوين؟
1: والله ما نقدر يعني نحدد التسعيرة هلأ، يعني تنشوف بدنا نحسبها يعني شلون توفي معنا. بدنا نحسب شلون توفي معنا.
0: نعم.
1: بس يعني مو أكثر، يعني إذا يرتفع بده يرتفع يعني 1000 أو 2000 ليرة مو أكثر.
0: نعم. إذا حابب تضيف شيء بالنهاية تفضل.
1: أتشكركم على الاستضافة والله يعطيكم العافية، ونشكركم على هاللفتة الكريمة.
0: الله يعافي قلبك. تسلم يا رب. السيد فرحان السالم صاحب مخسري من مدينة الحسكة كان معنا، شكرا كتير، يعطيك العافية.

0: يرو كسي قول ما قهدار دك بيقومان حركس خو حاضر دك شبر قو جوجي خوش ايقو تراحي وان هين لعرديني ويراجيني وش خواه افتشان دروج ماني هاگر ايقو داني بنجي يان ايقو هلاني بن نفشي نو دانين بيقومان ايجا تراحي سبك اي صيفي دست بيدك دانينا وان ويان حصيرن لدفراما قو قلك جانا وبيف شبر قو مكيفات جيلون درهن تمي تتخوازي نوك بري وروجي بري دمي بري خلكي هندر قشلو رود كر حتش تراد هشتي تاني قوي ولو مطرق قدمان ايكي لك انا كام دبينيني جا او سجادي صيفي تراحي صيفي دركتني يان حصير خلق بيتر وان داتينن قرد اي فيكي هفكاري مسوار كوي رجا سبتي لسوكا سبتي بوم بخدي فروتنا فانيا كان چس جادي صيفي وتراحي صيفي بيان حصير بي وبرنجا كي قشتي مفروشاتي صيفي هف بيوينا بي بيرا حاضر كر كام قهدار بكم ببرز ايمن سليمان تشمرت بيش.
1: يسعد اوقاتكم مستمعي راديو ارتا، نحن اليوم متواجدين بسوق السبت مدينة عمودة، لقائنا مع السيد ايمن سليمان بائع مفروشات. سيد ايمن يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيكم حياكم الله، ميت السلامه.
1: سيد ايمن شو عم تبيع عندك؟
2: اقمشه، كراسي، حصير، سفنج، بطانيات، من جميع المفروشات. بالنسبه للاسعار والله اسعار يعني ضيعتنا، ما عاد نعرف شلون نشتغل، يعني نبيع السعر ونجي ثاني يوم ناخذ سعر ثاني، اسعار بالنار. يعني اليوم حصير كنا ناخذه دولارين ونص، هلا اليوم وصل علينا 3.25، الاسبوع الماضي بثلاثة، اليوم 3.25 اشترينا شلنا. ما نعرف الاسعار ومو ثابته لسه، يقولوا في غلاء كمان، يعني العالم مع داخل، نحن دخلنا والعالم داخل معنا.
1: يعني متر الحصير صار بثلاثة وربع
2: اليوم، ثلاثة وربع الحصير صار علينا المتر الحصير. الغلاء يعني فاحش، ما عاد نعرف ايش قصة الغلاء، ما نعرف والله. عم نشيل ونبيع بس والله الحركه صارت يعني صفر، حركه ما ضرب نوب. يعني كنا نبيع باليوم 50 حصيره، ما صرنا نبيع 5 حصرات.
1: هلا مثلا انواع الحصير اللي موجود عندك شو هو؟
2: هلا الحصير الموجود عندي نظامي ليزري، هذا سحوله الليزري يمكن نوع اول، في منه بيجي مكرر طبعا، المكرر حق متر دولارين و75، نحن عم نشيل نظامي طبعا، نظامي افضل ويروح يقاوم مع الزبون.
1: هلا مثلا الزبون اللي اجى لعندك وبده مثلا يميز بين المكرر وغير مكرر،
2: بالنسبه للفرق بينات اللمعه، بين اللمعه هذاك لحتى يجي اسمك بس يتكسر القصل تبعه يتكسر، هذا الفيو النظامي يلمع لحاله مبين على معته، كل شيء معنوع اول نظامي.
1: مثلا هل اذا واحد اخذ حصير كبير للصالون او مثلا لاي مكان بالغرفه مثلا، الزمن عليه قد مثلا تيعتق؟
2: بالنسبه للحصير حسب المدارة، اذا ما تحطه على الشمس النوع الاول يروح 10 سنين ما يخرب، اذا ما حطيته على الشمس، واذا حطيته على الشمس احتمال بجوز سنه سنه ونص تكبه.
1: هذا ليزري،
2: هذا الليزري النظامي. بالنسبه للمكرر اذا حطيته على الشمس واذا ما حطيته عمره سنه يخلص.
1: هلا الانواع الموجوده عندك كم متر بكم متر هو؟
2: 4.5 و5.5 وعرض 3 وفي مترين ب4.
1: في تبع الممرات كمان؟
2: في تبع الممرات موجود، بس حاليا طلب الممرات خفيف، يعني الطلب كله هلا حصير عادي، العالم الممرات ما عم تاخذ حاليا.
1: تبع الممرات كمان على المتر ولا على القطعة؟
2: تبع الممرات في بالمتر، في جنح كنا نجيب جاهز قبل فترة، يجي 3.5 طوله تبع الممرات.
1: مش قد
2: الجوز اليوم حقه 150,000، يجي اثنين، يعني كل قطعة 75، يجي اثنين مع بعضهم.
1: هلا قبل كانوا يستعملوا الحصير، لهلا كمان الحصير هيك دارج بالسوق؟
2: حصير قلم رئيسي دارج بكل سنة، بالشتاء الصيف دارج الحصير، لأني قلم رئيسي المد تحت السداج والمد بالصيف من عدا السداج، هو قلم رئيسي الحصير. صاير
1: كثير الحصير. من وين بيجيكم مثلا حتى هيك الغلاء صاير؟
2: الحصير عم بيجي من حلب، كله من حلب. حصير كله حلب، معامل الحصير كله بحلب.
1: في صعوبه بوصولها للمنطقه ولا
2: صعوبه؟ ما في بوصول، عم تصل بسلام، يعني ما حدا عم بعارضه خالص السيارة على الطريق، بس الغلاء غلاء. بس الغلاء دابحنا، بس مو فقط لا غير.
1: سبب الغلاء عندك فكره؟
2: والله ما عندي فكره على الغلاء، ناس عم يقولوا المواد اللي عم تجي من برا المجدده غالي، المواد عم تصلنا صارت غالي، هذا هيك الفقيك اللي يحكوا التجار، نحن حق التجار نحكي، يقول المواد تجي من برا غالي، هيك اللي عم نسمعه.
1: هلا اذا جينا على السجاد الصيفي الناس عم تشتري،
2: في ما انه هلا الصيفي في عليه اقبال، في شري، ما بقول لك ما في شري، بس الحركه بشكل عام الغلاء، يعني اليوم مترو كان 4 دولار الصيفي 3.5 4، اليوم صار راس ماله 5 5.5، يعني
1: هذا الصيفي،
2: هذا الصيفي صار عليه غلاء، صار
1: اليوم يعني سعره هيك،
2: اليوم سعره يعني مترو من 4.5 ل 5.5 النوع الجيد.
1: كم متر هو هلا اذا مثلا عندك موجود كم متر بكم متر الناس تاخذ
2: الصيفي حاليا؟ رح ما نجيب له على التواصي اول شغله، هلا حاليا الموجود في عرض 3 وعرض 4، طول ايش قد بدك بكره تجي؟ بكره 50 متر بدك 10 متر 7 متر 8 متر على طلب الزبون اللي قص.
1: في كمان اقبال عليها ولا لا؟ اقبال عليها ولا على حصيرك؟
2: الاقبال اكثر شيء على الحصير، هلا اقبال رئيسي حصير صار عندنا. الاقبال السداش خفيف، يعني حالته مستوره، وضعه ممتاز، ياخذ الصيف سداش صيفي، لا الوضع تعبان ياخذ حصير ويمشي.
1: هلا بما انه الفصل الصيف صاير على الابواب مثلا، غير الحصير شو بياخذوا كمان؟
2: هلا غير حصير كراسي حاليا ماشي، البوبلين القطني تبع دايره التخت، هذا اجباري شان التخت، هلا الاقبال على هذول حاليا 3 مساطر دول ماشيه الطياره، هذا اكثر شيء ماشي حاليا.
1: كراسي ايش نوع عندك؟
2: كراسي تفاحه نوع اول، كرسي اليوم حقه راس ماله 6 دولار، كنا نجيبه بأربع دولارات ونص، اليوم صار ستة
1: على القطعة،
2: قطعة الكرسي الواحد. عندك البلاستيك العادي اليوم صار عنا بأربع دولارات ونص، وفي عنا بخمسة حسب النوعية، يعني كمان حسب نوعية البلاستيك تبعه.
1: السنة الماضية شقد كان سعر؟
2: يعني فرق بين السنة الماضية واليوم تقريبا شيء كل قطعة دولار دولار ونص كل كرسي.
1: في عندك شيء تريد تقوله قبل ما نستمر؟
2: يا سيدي ما نحن عنا بس نريد نقوله بس يساعدونا شوي بهالأسعار شوي نقدر بس هي طلبنا منهم بس مو أكثر.
1: يعطيك ألف عافية، كان لقانا مع السيد أيمن سليمان بائع مفروشات بسوق السبت، يعطيك ألف عافية.
2: ميت السلامة، حياكم الله.
0: حركتنا يا خلكش في غازني ذيك نوي حركتها بي وتفجرتها بي خلت شو على دور اخد زيفرن يعني راست بلكي باش نجي عندك هاتي سيرفيس برنك كي جشتي بو هايت حرت شديده تشبوي بلند بوند حرت شديده تشبوي أبدا هلي قوت أفكار كيم ببا خلق نظانن كل بيشيا وانا سبرو جاوان وي تشاوابا قالو وي وي وي وي أبو ريادة وري بچا آواي با قالا كي زحمتي واسطنگي تي بيشيا خلقي درباري ويكي شخوا هف بيفينا ما سوكا سبت بو بريز أيمن سليمان داخو يعني كرن تفكار تنية لبرنگا كي قشتي بوي هاوين خلق بري خود دن سوكي بازاري جبو قو حسيرا بكرن قو حسير قلمك أساسي يعني تمي كيفن نابه جبال قو قالك تشتهني لمالي ما هاتنا راش نماتينا بكاراني نماتينا كرين نماتينا استعمال كرين لي حصير تشكي قلكي كيف نجيقو بس لي حرطة أنا كاجي خل دكرن جهافيني باش خورداتينن جيز فستاني با قو دخن بنجل كيخوا

لورين دريعي سلافي مجير كتاكا نوهاتياج باجاري عمودي في سترانهان دي بجا جلكي كيف عم رجرتي جوير جسترانا ويرج دنجي ويرج خواه صوزك دو أورتا موجي دهيا جركا ولو هيا ما دمع بي أوجي ببا ميفانا ما ولو خلكك هنري أمبيرا لدار بخن بدنجي لورين أمي خلكا خوجي بداوي بكن قهدارين آرتا وقهدارين برنامه زين سباس جبو وتفدا سباس جبو هفالي مجي سر كنترولي هيفا سليمان و سيدان حسين و أجد لدى يسب ورابون بمين تخشيت بخاطري واه.

نايغوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

سي هوا تدنگي جسر بايا سبايا هاوي ديش دنگي خوشينا دحلو رزايا هاوي سي سي عجبين عشما

جرى قدين برمبر حيث مخابن قد شاروا أميدا من ما يبل بالهمن ميدان أجيبوا إرتو

سن صالو زمان دخرات جينم دقلب دنيا بخا دورانا بزنقه روجا قشف قطاري قدوما

أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

هيدا كيفو أهنجا هرب أواز ودنجا هرب خملو شلنجا عالهبرين خشو شنجا هيدا كيفو أهنجا هرب أواز ودنجا هرب خملو شلنجا عفرينيتي خشوارة تبمالو أبو دارة عفرينيتي خشوارة تبمالو أبو دارة مرخوس أبو حنهارة هر چهارشنبه بازاره

مكه قهل شنكيخ مكه وردوا بس والبكه قهل شنكيخ مكه بس هتشافت خوفك ولا في خوش بالمكه بس

عروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما عروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا

عقرت يا مبيع شبك مش زير وزير.

ري جيابو كما كجنو بيان مروين سربلنت ستخار لدردمان قيرينا زيني آگر بردابو جگرابان نمابو خوا چابان نشاهی دلانه

بك قدران زاروكين مكرن امري وبرين دارين بومبان وارين باو بيران لمكرن دو جهو زندان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان امجو وليد سرگون بونه كوچرين جهان قالكي بانكر

بربانگه بربانگه روژه که ایلونا هشته و هشتانه جنازه زینا چه

تحفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بعذابي اشتر چنيني با براموسانكي مليداني با كني كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارن بزارم اسمر دلدارم اسمر دل

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

أهواها أنغام الورود والشعر الجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

تفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض

شعبا كلك خمل وخيل خقر ذاك شاد العالم وراد لي من درمان بكتدر بلاده وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيل خقر ذاك شاد العالم وراد لي من درمان بكتدر بلاده

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم إيش قولوا جبان كدرة.

طبقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم بادي تناتج مرادر مانة وتنهلا بطي كتشيز مرم طبقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم بادي تناتج مرادر مانة وتنهلا بطي كاتشي تاباسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب كاتشي تاباسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومداسر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر تيتا برقران اجيب مزان مقو اوري من ايش وجان لو خويا يا قدر تيتا برقران اجيب مزان مقو اوري من ايش وجان لو خويا يا قدر تيتا برقران اجيب مزان مقو اوري من ايش وجان لو خويا يا

دوران اصحاب بازم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اصحاب بازم دلم جارك دفتا مشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم.